0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikian audah telah dengarkan azan fardu asar yang akan berakhir insyaallah pada pukul 6.38 minit petang. Kami di Harmoni FM mendoakan semoga apa jua amalan yang kita ni lakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin.